0: أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة من حد بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو

المحفوظة BFM يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي FM. صوت الملاعب.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

معاكم غير يا هوايو يا

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM

إحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمان.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمر.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا خلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وعمد النظر للسما فوق
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ بالعاصمة أبوظبي 27-38، دبي 24-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 26-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 29-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد على هومزارس، استمتعوا بخصومات من 25% إلى 70%، بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هومزارس اليوم.
1: صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة وكرة تتحرك بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي اف ام. صوت الملاعب.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح.

0: لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي رزاز واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك وانقالوا انت إماراتي.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا كل يوم ويانا.
2: أه منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أه منك
0: وانت ويانا.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.
3: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرض زارس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر، تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هاوس زارس اليوم.
4: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
5: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمان.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ بالعاصمة أبوظبي 27-38، دبي 24-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوي 26-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 29-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: جديد إمارات اف ام، ألبوم الفنان عبدالله الرويشد 2026.

نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. فيتو اكس الهوم، نبتكر الفخامة بحرفية تدوم. خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة والكرة بتتحط بشكل حلو. الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم
3: نناقشكم
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ بالعاصمة أبوظبي 27-38، دبي 24-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 26-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 29-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
6: يا الله شو هالحر.
7: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
6: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
7: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
6: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
6: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
7: أوف، لهالدرجة؟
6: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
7: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
6: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: فخورين بالإمارات.
9: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
8: فخورين بالإمارات.
10: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أنا. من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: يوم
3: منك
1: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وبكل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

تبدأ تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: قبل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

Lobby. من أبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر
0: كل

0: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبدالله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

يلا يبا فيكم طرب.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ بالعاصمة أبوظبي 27-38، دبي 24-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 26-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 29-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: ابكي واظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: صوت الملاعب.

0: الطيبة فيها طبع، ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أخ منك
0: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عشان 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد على هومزارس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هومزارس اليوم.
3: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

الهوى هواكم وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.

0: لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر،
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ بالعاصمة أبوظبي 27-38، دبي 24-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 26-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 29-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

برنامج صوت الملاعب على أبوظبي إف إم، يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي إف إم. صوت الملاعب.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ويانا
3: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
2: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
3: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم
4: ويانا. منك
2: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
3: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
2: ويانا مسانا أحلى.
4: منك
2: وانت ويانا.
5: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

إمارات اف ام على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات اف ام

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

النصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتنعش

بالكادي والعبير نحل قبكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: يا طرب جو أغاني الاستديو ولا الحفلات، دندنة على العود ولا جو الجلسات،
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

0: شحكي لك
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم
3: نناقشكم
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
8: يا الله شو هالحر.
9: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
8: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
9: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
8: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
9: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
8: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
9: أوف، لهالدرجة؟
8: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
9: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
8: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
9: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
7: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحد.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ بالعاصمة أبوظبي 27-38، دبي 24-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوي 26-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 29-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: جديد إمارات اف ام، ألبوم الفنان عبدالله الرويشد 2026.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي إف إم يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي إف إم. صوت الملاعب.

0: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد هومز آر أس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هومز آر أس اليوم.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم ويانا
3: أخ منك
1: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
2: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات اف ام.
3: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: من احلى التحف وانت في ابهى قضيه ما تحملها
1: ملف ملف ملف ملف
0: انت اغلى اسم يا خالد

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: Shook Up.
1: على مر الأعوام أجمل الأنغام وقتنا معاكم دايما يطيب على إمارات FM.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرهم زرس، استمتعوا بخصومات من 25% إلى 70%، بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هم زرس اليوم.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: نبدأ بالعاصمة أبوظبي، 27-38، دبي 24-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوي 26-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 29-34.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: جديد إمارات اف ام، ألبوم الفنان عبدالله الرويشد 2026.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحرك بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
2: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: ويانا
3: أخ منك
1: عندنا شي جديد وكل مساء له حكاية
2: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: أخ منك
1: وانت ويانا.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: حبيبي

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

أنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

0: 쇼.
1: مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ بالعاصمة أبوظبي 27-38، دبي 24-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 26-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 29-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: صوت الملاعب.
3: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
2: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير

0: المصير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: ويانا
1: ويانا
0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم ويانا
2: منك
1: عندنا شيء دي وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.

النصيحة الديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: اسمعها. أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام.
1: والله ما يسوى

إحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجات.

0: اسمعي كذب صدقي.
1: خلينا نكلم الحين خلينا نشوف شو متعشى.
2: تبغى تنوع؟ اسمعنا واستطرب. إمارات FM كل يوم غير.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: تغني حلوين.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
8: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
9: يا الله شو هالحر.
10: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
9: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
10: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
9: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
10: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
9: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
10: أوف، لهالدرجة؟
9: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
10: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
9: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
10: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
8: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا الجميل.

0: عايدي مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.
3: الإمارات وطن يفتح أبواب للمستقبل ويهيئ أبناء كذلك للمستقبل. وفي بلادنا المواهب موجودة والأفكار طموحة والأحلام

0: دافع لك أنت عشان تبدأ قصتك وتصنع لك مكان في عالم مليء من التحديات والفرص. أنا وردة الحمادي، حياكم الله في أول حلقة من برنامج بودكاست إماراتي.
1: بودكاست إماراتي.
0: لو رفعت راسك وشفت السماء، وين أبعد نقطة ممكن توصل؟ تدرون؟ في أشخاص ما اكتفوا إنهم يتابعون هذا العالم من بعيد. ضيفنا اليوم يوسف القاسمي، شاب إماراتي أخذ اهتمامه بالتصوير إلى عالم مختلف، عالم الفضاء والنجوم والأجرام السماوية، وخلى الكاميرا تكون وسيلته لاكتشاف كل هاي التفاصيل اللي ما تنشاف بالعين المجردة. نرحب بضيفنا اليوم يوسف القاسمي، مرحبا بك، حياك الله.
2: الله يرحب بك على فضله، وشكرا لكم للاستضافة في هذا البودكاست، واللي إن شاء الله بنقدر نضيف لكم لمسة من عالمنا، عالم النجوم والأمطار والأفلاك.
0: فكيف حاب تعرف عن نفسك للجمهور والناس اللي يتابعونا؟ هل أنت مصور ولا فلكي ولا مطارد للعواصف؟
2: أنا في البداية مصور ومطارد للعواصف والظواهر النادرة، ومن الندرة هذه أيضا موجودة في السماء مثل النجوم اللامعة والمجرات والسدم، فلذلك أحب أني أتابع الظواهر النادرة أو الأمور اللي نحن ممكن ما نقدر نشوفها بالعين المجردة.
0: من وين بدأت القصة يا يوسف؟
2: يوسف خلنا نقول تجسيد للمنطقة اللي هو ساكن فيها في الشويب. الشويب في إمارة أبوظبي في شمال مدينة العين، منطقة هادية ريفية ما فيها كثير من الأضواء والتلوث الضوئي، فتجمع هواياتي كلها، هواية مطاردة الأمطار أو هواية تصوير النجوم والمجرات. فمنطقة الشويب منطقة هادية قدرت أني أبدأ فيها الهواية هذه، هواية التصوير وأيضا هواية متابعة الأمطار.
0: بس شو اللي شدك أنك تصور الفضاء؟ يعني حين خلصت الأشياء على الكرة الأرضية انتقلت على طول للفضاء تصوره؟
2: من الأشياء اللي شدتني في هذا المجال شيء واحد، أنه مجهول عندنا في بلادنا الحبيبة، وبعد بحث بسيط تقدرين تشوفين أن مجال التصوير الفلكي من أقل المجالات من بين التصوير، خلنا نقول عندنا يعني محليا في دولتنا. وهذا الشيء ممكن يكون منطقي، ليش؟ لأن الله يبارك الحين الله رزقنا بالخير والإنارات في كل مكان، فالبعض ممكن يجهل شو اللي موجود خلف الإنارات هذه، شو اللي موجود مثلا في أعماق الصحاري والبرور لما يصير مثلا يسوي هايكينج في الجبال أو يصير الرمول أو يستذكر أجدادنا في الماضي كيف كانوا. فنلقى كثير من المراجع والقصائد اللي تتكلم عن مثلا أحداث فلكية معينة، عن وصوف لنجوم معينة في السماء. فهذا الشيء شدني وايد للمجال، مجال التصوير الفلكي، فحبيت أني أعرف النجم هذا وين يطلع، متى يطلع نجم سهيل، متى يطلع الجوزة، متى تطلع الثريا. فبالبحث البسيط كاميرات عندي، فليش مو أوثقها؟ نفس الوقت كانت تصير عندنا أمطار نادرة اللي هي الأمطار الصيفية، هي مش نادرة، ولكن لما نخبر الناس عنها مثلا نخبر هالبوظبي ونخبر هالدبي ترى عندنا مطر في الصيف، يقولون كيف مطر في الصيف؟ قولهم نعم، يعني هذا الأسبوع أمطرنا مرة مرتين ثلاث مرات. فخلنا نقول أن هواية الأمطار صقلت موهبتي في التصوير، وكذلك موضوع تتبع النجوم. ومع بداية الانستغرام قمت أشوف المصورين عندنا في الإمارات مثل المصور مسلم الدرعي، كان يلتقط صور لمجرة درب التبانة الطريق اللبني في السماء، فكنت أشوف الصور أقول مسلم وايد يحط لنا بهارات، وايد يحط لنا من الفوتوشوب وهذا، لأن هذا المشهد أنا أطلع برا ما أشوفه في السماء،
0: صح؟
2: أنا أطلع خارج وين المجرة هاي ما أشوفها. شوية بحث منا قالوا لي يوسف سير في ليلة ما فيها قمر، وسير في ليلة صافية بدون غيوم أو غبار وغيره. قلت لهم من زين، ما مشكلة. لين تاريخ معين من التواريخ هذه قدرت بالصدفة عندي من الشويب أني أشوف المجرة، ونقدر نقول هذه الشرارة اللي عقولتهم أطلقتني وخلاص ما توقفت في القطار السريع في مجال التصوير الفلكي. تعمقت فيه، أبحثت فيه، قدرت أعرف ليش نحن عدنا مثلا في دبي وبوظبي ما نقدر نشوف المجرة، عدنا في شوي بنقدر نشوفها شوي، في العين أماكن وماكن، لكن إذا صرت صوب ليوة، صوب القوع، صوب رزين، النجوم غير.

0: في أسرار، في خبايا، في التجربة هاي الطويلة إن شاء الله خلال هذا البودكاست بخبركم شو الأسرار اللي تعلمتها في هذا المجال، وشو الخطوة اللي قمت فيها، واللي إن شاء الله أحاول أني أوسع الأثر حتى أن نكون نثقف الجيل الجديد من الشباب ويتمسكون بتراثنا الماضي. نحن أهلنا وعربنا وأجدادنا، ونحن كعرب أساساً نحن من كنا من مؤسسين هذا العلم اللي هو علم الفلك والنجوم وغيره، ولكن للأسف جيل بعد جيل نوعاً ما الاهتمام قاعد يقل من مثل الأسباب اللي قلت لك إياها في البداية، بسبب تغير الاهتمامات وزيادة التمدن والتحضر والإنارات.
1: يوسف، دايماً يقولون مستقبل الشخص يعتمد على اهتماماته وهو صغير. هل كنت أنت فعلا مهتم بالفضاء وانت صغير؟
0: اهتمامي بالفضاء بدأ يتزايد، خلنا نقول من بداية دخولي للجامعة. فقبل لا أتعمق في مجال الفضاء أنا كنت مهتم في مجال الطقس والمناخ والجغرافيا، فبناء على هذا الاهتمامات حبيت أني أكمل دراستي في جامعة الإمارات بتخصص النظم المعلوماتي الجغرافي أو اللي تنعرف بالGIS، وكانت فيها مواد تخص الخرائط، وهي كانت أكثر مواد أحبها. كنت أشوف أحب كيف أني أصمم الخريطة وأطالع الخرائط الطبوغرافية، اسمها الطبوغرافية اللي هي تقيس الارتفاعات من سطح الأرض. ولكن اهتمامي في النجوم بدأ بعد دخولي للجامعة، وبديت أكتشف عالم جديد، بديت أكتشف مجال جديد ما في معلومات كثيرة عنه بالعربي. بقول لك القصة اللي أول ما اكتشفت الشيء هذا. في يوم من الأيام كان في فصل الشتاء، يانا منخفض جوي وأمطار، وتعرفين عقب ما يخلص المطر شوي إنه هو بارد، السماء تصير زرقاء، سبحان الله حتى نفوسنا تصير طيبة. فكنت ساير ورا الشعبية عندنا في الشويب، وكانت عندي كاميرا صغيرة وجهتها باتجاه نجوم معينة في السماء، شفت أنها وايد لمعن بزيادة وصورت الصورة. بعد ما شفت الصورة وأنا يعني لحالي في نص عتمة الليل، شفت المشهد في الكاميرا وشعر ينبي وقف. في الصورة شفت شيء غريب، شفت ثلاثة نجوم لامعة، النجم الوسطاني كبير بزيادة، منتفخ بزيادة. والليلة اللي قبلها كنت جالس أشوف لي أفلام ومقاطع في اليوتيوب يتكلمون عن النجوم لما تنفجر يصير شيء يسمونه السوبر نوفا أو المستعر الأعظم بالعربي. فكنت سهران الليلة اللي قبلها أشوف المقاطع هاي، اليوم يوم أنا رايح أصور شفت نجمة كبيرة منتفخة. أنا متأكد يعني شايف الأخبار ما في شيء مهم صار قريب، شو هالنجمة المنتفخة؟ فشعر ينبي وقف، قلت خلاص يا يوسف أنت جالس تشوف الحين نجم جالس ينفجر، أنت قاعد تشوف شيء ما حد شافه غيرك من قبل. فهذا المشهد سويت عليه بحث، كتبت في جوجل، حرفيا دخلت جوجل كتبت نجمة كبيرة في السماء، ما لقيت بحث، يعني لقيت لي نتائج مو بواضحة. كتبت نجمة منتفخة وسط ثلاثة نجوم، كتبت الوصف هذا على طول طلع لي في جوجل ما مكتوب شيء اسمه سديم الجبار، منطقة تشكل نجوم صغيرة وشابة وغيمة مفتوحة. فصابني الذهول، يعني أنا بالمعدات البسيطة هذه قدرت أني أصور سديم الجبار.
1: إن شاء الله.
0: الصورة اللي يشاهدونها الحين هي لسديم الجبار، والصورة اللي أنا شفتها وشعلتني في من حماسي وشغفي في هذا المجال. وبعدها على طول دخلت الانستغرام، تغيرت عندي الخوارزميات كلها نجوم والنجوم المنتفخة هذه، وشفت أن مسلم الدرعي الشخص اللي ذكرناه في بداية البودكاست مسوي ورشة للتصوير الفلكي في منطقة فلي المعلة، وعلى طول سجلت عند الورشة هذه وحضرت. أتوقع أنها كانت في مدة بسيطة من البداية، وسألت مسلم، قابلته وسلمت عليه وسألت، قلت له مسلم كيف أقدر أني أصور المشهد هذا؟ قال لي بسيطة، هذا الجهاز اللي اسمه ستار تراكر. قال لي تريده؟ قلت له نعم اني اريده، واشتريته منه الجهاز الابيض هذا اللي هو يسمونه متتبع النجوم. ركبت على الكاميرا البسيطه اللي عندي، والصوره الثانيه اللي تشوفينها الحين هي للسديم الجبار بعد ما اقتنيت بعض الاجهزه المتخصصه اللي تخلينا نشوف جمال سماء الليل.
1: وايد ناس ممكن تعرف شكل النجمه، هذه النجمة اللي دائما نرسمها بهاي الطريقة المسننة من كل الأطراف، لكن كيف شكل النجمة الحقيقي؟
0: شكل النجوم الحقيقي مثل الشمس، شمسنا تعتبر نجم، فشكل النجوم الحقيقي هو دائري، عبارة مثل خلنا نشبهها مجازيا كرة ملتهبة من من الغازات والإشعاعات مثل شمسنا بالضبط، ولكن شمسنا حجمها يعتبر مو كبير وايد. النجوم اللي نشوفها برا في سما الليل مثل نجم سهيل، المرزم، الشعرة، النجوم مثل المنكب، هذه نجوم ضخمة جدا جدا جدا كبيرة للغاية، ممكن أكبر حتى عن مجموعتنا الشمسية بأكملها. فالنجوم في الخارج هي عبارة خلنا نقول نقوط نشوفها نحن من بمنظورنا،
1: صح.
0: إذا وضعنا تلسكوب بعد بنشوفها نقوط لأنها بعيدة جدا من من من منظورنا نحن في كوكب الأرض.
1: اليوم مع وجود الأقمار الصناعية، مع وجود الرحلات للفضاء، شو الهدف من وجود أشخاص في الأرض يصورون المجرات، بحيث أن التصوير ممكن في الفضاء يكون أوضح وأقرب، لكن شو الهدف من وجودكم اليوم؟
0: في معلومتين بخصوص هذا السؤال. المعلومة الأولى، نحن نبقى هو للتصوير، هذا المجال يعتبر نوعا ما نادر وقليل وفي تحديات كبيرة، دائما التحدي هو اللي يخلي تجربة حلوة. لو كان الوصول إلى الهدف خط مستقيم ما بنشعر باللذة اللي فيه، لكن مجال التصوير الفلكي ممكن أنك بديت تلاحظين أن في شوي نوع من التحديات، أجهزة لازم نسير أماكن معينة، فهذا المجال تحديدا يتطلب وقت وجهد ومال، فهذه الأشياء ما تتوفر بسهولة. فلما توفرينها وتبدين في تبحرين في هذا المجال تصير التجربة مسلية وممتعة أكثر. الشيء الجميل الثاني أن هواة الفلك قاعدين يقدمون اكتشافات للعلم. مؤخرا في هواة فلك اكتشفوا وجود سحابة من الأكسجين عند مجرتنا، عفوا عند جارتنا مجرة أندروميدا، لقوا أن قدام المجرة هذه في سحابة كبيرة باللون الأزرق. العلم ما كان مكتشفينها من قبل، عندنا تلسكوبات ضخمة، لكن لا، هواة الفلك اللي في كوكب الأرض جمعوا وسلطوا جهدهم وطاقتهم في هذا المكان وقدموا اكتشاف علمي جديد. فنحن نقدر كهواة للطاقة أو عفوا هواة للفلك نقدر نكتشف أمور في الفلك، أمور في الفضاء ما كانت موجودة من قبل، ونقدر نقدم فيها الجديد أو نقدر نبهر العالم في الأمور هذه. وفي عدة سدم أساسا في الفضاء والفلك عرفت من قبل هواة الفلك في البداية ثم أبحر فيها العلم. فصحنها هواية ونجد فيها المتعة والتسلية، ولكن نقدر توصل لأبعد من ذلك. شو رأيك أعطيك معلومة غريبة؟ شفتي لما تشوفين في السوشيال ميديا أو في البرامج التواصل الاجتماعي بعض الفيديوهات اللي تكون السماء فيها خضراء وتكون فيها نفس الأمواج الخضراء اللي هي ظاهرة الشفق القطبي، صحيح؟
1: صح.
0: شو رايج أن عندنا هواة فلك من سلطنة عمان الشقيقة وثقوا ظهور ظاهرة الشفق القطبي من قمة جبل الشمس في سلطنة عمان؟ الظاهرة هذه صارت مع حدوث عاصفة شمسية قوية ضربت كوكب الأرض قبل سنة وسنتين إذا ما تخوني الذاكرة، وقدروا الهواة هذيلا بكاميراتهم البسيطة جدا اللي كانوا موجهينها للسماء قدروا يبينون التموجات اللي حصلت بعد ما ضربت الأرض العاصفة الشمسية القوية هذه، فظهرت عندهم السماء باللون البنفسجي الأزرق وشافوا التموجات في الأفق. هذه من الهواة، يعني قدروا أنهم يبينون ويوثقون الظاهرة هذه، أرسلوها لناسا وطرشت أو أرسلونهم عفوا كتبوا فيهم تقرير كامل وأرسلوا لناسا، وناسا وافقت أن فعلا هذه ظاهرة الشفق القطبي، وهذا أول توثيق في منطقة الشرق الأوسط تحديدا في سلطنة عمان.
1: يا سلام،
0: يعني هاي التجربة تشجعني أنا مثلا أتريى أي حدث قادم، نسير ونتوجه أنا وربعي والشباب نسير لجبل جيس في رأس الخيمة ونحاول نوثق إذا في سلطنة عمان شافوه. فهذه من الأمور اللي هواة الفلك يقدرون يضيفونها للمجتمع العلمي حول العالم.
1: في حال أنك رايح تصور شيء معين، مجرد ما أنك ترمش أنت ضاعت عليك الصورة. ففي بعض الأشياء اللي قاعدة تصير في هذا العالم خصوصا في الفضاء أشياء جميلة فعلا، أسرار ما حد يعرفها غير الناس اللي داشين في هذا المجال. نبي نعرف اليوم هذه الأسرار.
0: بالنسبة لأسرار الفضاء والفلك، في معلومات ممكن تصدمهم المشاهدين. غالباً المصور الفلكي، أو خلنا نقول مثلاً من نفس يوسف، لأننا نركز على تصوير السدوم والمجرات وغيره، دائماً لما نطلع نصور نطلع في ليلة ما فيها قمر. هذا شرط أساسي. حلو. كثير من الناس يقولون لا قمر بنشوف القمر، قولهم لا، أنا أختار ليلة ما فيها قمر.
1: أوكي.
0: ليش؟ بسبب شيء نحن نسميه بالتلوث الضوئي. التلوث الضوئي هي الأضاءات اللي صادرة من المدن والشوارع ومن منازلنا. هذه الأضاءات تنعكس للسماء فتكون مثل الضبابة، تكون مثل الهيز، مثل الضباب الخفيف في السماء. هاي الطبقة من النور تحجب علينا ضوء النجوم اللي صادر من فوق، فبالتالي ما نقدر نشوف النجوم بوضوح في أبوظبي أو دبي أو الشارجة أو العين في منتصف المدينة، فنحتاج وين نسير؟ أماكن مش موجودة الإضاءة هذه فيها، فنسير للرملة.
1: وين تقترح مثلاً مكان فعلاً مناسب للتصوير؟
0: أفضل مكان عندنا في الإمارات حالياً هي صحراء القوع، منطقة بين العاصمة أبوظبي ومدينة القوع أقصى جنوب العين، في صحراء اسمها صحراء رزين، هي بين رزين والقوع. هذه تعتبر أفضل منطقة في الإمارات، مش أفضل منطقة أنها يعني أقل تلوث ضوئي، لا، أفضل منطقة أنك تقدرين توصلي لها. عندنا مناطق أفضل لكن صعب الوصول لها، وهي في مناطق بعيدة في نص الصحاري. هذه المنطقة من بوظبي يمكن تبعد ساعة بس، تسيرين لهذا المكان وتستمتعين بمنظر أنا متأكد أنك يمكن ما شفتيه طول عمرك. ليش؟ لأن
1: أنا ما شاء الله شفت الصور اللي حطلها أنت في الانستغرام، قلت سبحان الله، يعني كل هذه الألوان، كل هذه الجماليات اللي نشوفها بالصور اللي ما نقدر نشوفها بالعين المجردة. وحابة أني أسألك بهذا الخصوص، هل فعلا هذه الألوان حقيقية ولا أنتوا تسوون بعض الإفكتات ممكن في الصور؟
0: سؤال جميل، بس لازم أربطه بعد في السؤال اللي قبله بالنسبة للألوان والإفكتات والتأثيرات على الصور. الحين افترضي معي انك انت سرتي المنطقه هذه اللي في خلينا نقول صحراء رزين او صحراء القول، وحاولتي تصورين النجوم، لكن سرتي في منتصف الشهر الهجري في ليله 14 والقمر كان موجود، هل راح تشوفين النجوم بوضوح؟ شو تعتقدين؟
1: لا،
0: ممكن لا، لكن بيبين جزء بسيط. كاميراتنا واجهزتنا المختصه في التصوير لو وجهناها للنجوم والسدم هذه ما راح نشوف ألوانها اللي ذكرتيها من شوي. فبالتالي حتى نحن نقدر نحصل النتيجة الجميلة اللي مثلا فيها ألوان وغازات وغيرها، لازم نسير في ليلة ما فيها قمر، وهذا أهم سر في من أسرار التصوير الفلكي.
1: حلو.
0: بالنسبة للألوان، ألوان تقريبا هذا ممكن أكثر سؤال يتبادر في ذهن المشاهد. الصور هاي اللي أنا أشوفها قدامي، الألوان هذه ألوان حقيقية ولا
1: صح
0: يوسف أو المصور الثاني يحطون عليها يرفعون التشبع اللوني والفايبرنس وغيره؟ الألوان هذه حقيقية، وكل لون في الصور اللي تشاهدونها يمثل غاز معين. على سبيل المثال طريقتي أنا في التصوير، وهي الطريقة الأشهر، الألوان اللي تشوفينها في السدم حاليا اللون الأحمر يمثل غاز الهيدروجين، واللون الأزرق يمثل غاز الأكسجين. بعض السدم في السماء لقينا لونها يميل أكثر للأحمر، فنقدر نعرف أن هذا السديم أو هذه السحابة الكونية في السماء تتألف غالبيتها من غاز الهيدروجين.
2: بودكاست إماراتي. صوت الملاعب.
3: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
2: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب. بودكاست إماراتي.
1: اليوم لأي شخص ممكن خلنا نقول ضايع في المجالات ما يعرف وين يدخل، فأنا أباك الحين بحط لك تايمر، أوكي 30 ثانية، إنك تنصح وتشجع الشخص اللي يتابعنا اليوم إنه يدخل هذا التخصص. عندك وقتك إنك تتكلم وتعطي هذا التوجه إنه فعلا تخصصك جدا مميز وحلو من هالكلام.
0: هذا المجال في التصوير بيخليك كل ليلة مهووس بشيء اسمه نجمة. هذا المجال بيخليك تفهم كوكب الأرض، بيخليك تفهم علوم الفضاء والفلك، بيخليك تفهم سنع أهلنا الأوليين في ثقافتهم في النجوم والفلك، بيخليك تربط في وايد أمور في حياتك من هذا المجال.
1: الحين في هاي الفقرة بتكون فقرة حقيقة ولا خرافة؟ في وايد أسئلة يعني تخطر في بال أي شخص اليوم يتابعنا، وحتى في بالي أنا بصراحة، فأبى أعرف هل هذه حقيقة ولا مجرد خرافة نتناقلها. نبدأ بأول سؤال، وأنت توقع جاوبت على هذا السؤال، القمر الكامل هو أفضل وقت لتصوير النجوم، حقيقة أم خرافة؟
0: خرافة.
1: كل ما كانت الكاميرا أغلى كل ما كانت الصورة أفضل.
0: خرافة.
1: نقدر نصور مجرة درب التبانة من داخل الإمارات؟
0: حقيقة.
1: العين البشرية ممكن تشوف تفاصيل في السماء أكثر من الكاميرا؟
0: غير صحيح، خرافة.
1: كل نقطة نشوفها في السماء ممكن تكون نجمة؟
0: صحيح، لا، ممكن تكون قمر صناعي، ممكن تكون كوكب.
1: التصوير الفلكي يتطلب تيم كامل، ما ينجح بشخص واحد؟
0: لا.
1: ألوان صور الفضاء هي نفس الألوان اللي نشوفها في العين مجردة؟
0: صح ولا غالباً بالعين المجردة ما بنقدر نستشعر الدقة هاي، فنحتاج كاميرات متخصصة، فممكن نقول محايد.
1: حلو. كل ما كان المكان أظلم كل ما كانت الصورة أفضل.
0: تقريبا.
1: النجمة اللي نشوفها اليوم ممكن يكون ضوءها طالع من آلاف السنين.
0: صحيح، هاي أكثر معلومة تخلي شعري بيوقف كل ما أتأمل النجوم.
1: سبحان الله،
0: لأن أشوف الماضي أنا ما أشوف الحاضر.
1: صح. ممكن تصور كوكب من الأرض بدون تلسكوب؟
0: ممكن نشوفها بعيوننا، يعني ما يحتاج.
1: حلو، شو الكواكب اللي نقدر نشوفها؟
0: كوكب الزهرة، اليوم بعد صلاة المغرب إن شاء الله شوفي باتجاه الجبلة،
1: هي
0: بتشوفين كوكب أبيض لامع، هذا كوكب الزهرة. أهلنا وعربنا يسمونه بنجمة المساء، لأن أحيانا يطلع الصبح وأحيانا يطلع المغرب، وميز الكوكب هذا.
1: بسألك بعد بسؤال بهذا الموضوع.
0: حاضرين.
1: النجوم كلها نفس الحجم تقريبا، واللي يختلف بس بعدها عنا، صح
0: لا
1: ولا غلط؟
0: غير صحيح.
1: طبعا هذه كانت فقرة حقيقة أم خرافة، واكتشفنا بوايد معلومات أكيد من عندك يوسف بخصوص موضوع الكواكب. أنت كشخص مختص كيف تقدر تفرق بين النجمة والكوكب أو غيرها من الأمور الموجودة في الفضاء؟
0: النجوم في السماء مثل الخريطة، كأنك تشوفين خريطة الإمارات، أعرف النجم هذا مكانه وين، يعني هذا النجم مثلا مكانه في أبوظبي، هذا النجم مكانه في رأس الخيمة، فمجرد رؤيتي للنجوم أعرف توقيتنا من السنة والوقت اللي نحن حاليا فيه، ونقدر أقدر أعرف الموسم اللي نحن فيه، خريف شتاء ربيع صيف. الكواكب تختلف خريطتها، ما تتقيد بحركة النجوم، يعني اليوم مثلا مكانها هني عقب أسبوعين بتكون في هذا المكان، عقب أسبوعين بتكون في هذا المكان، فغير متقيدة بحركة النجوم فنقدر نعرف. الشيء الثاني، الكوكب ضوء ثابت لأنه يعكس نور الشمس، كأنه مصباح في السماء وفاتح الديم علينا، بينما النجم لا، النجم غالبا يتلألأ، في نسبة يسمونها توينكلينج، يلامض في السماء، مثل نجم سهيل، نجم المرزم، لو شفتيهم في الليل يلامضون وايد لأنهم نجوم، بينما الكواكب لا، سبحان الله كأنها لمبة ثابتة. الكواكب اللي نقدر نشوفها بالعين المجردة كوكب الزهرة، كوكب المشتري، كوكب المريخ، كوكب زحل.
1: حلو.
0: كوكب الزهرة هو ألمع جرم في السماء نشوفه بعد الشمس والقمر، وكوكب المريخ مميز جدا. ليش؟ لأن لونه أحمر غامج، فتشوفين نجم محمر بزيادة في السماء، ويكون سبحان الله يعني موجود معنا في أغلب أيام السنة، وكوكب المشتري كذلك لامع وينافس كوكب الزهرة. فالكواكب نقدر نشوفها بعيوننا.
1: نفس ما ذكرت قبل شوي يوسف أن بعض النجوم اللي نشوفها تلمع في السماء تكون يعني مو موجودة بمكانها هذا. أن هل فعلا نجمة سهيل تتحرك مو موجودة في مكانها ولا موجودة ويعني ثابتة؟
0: ظاهريا النجوم تتحرك في سمانة، نحن نشوف الحركة هذه بسبب شو؟ حركة دوران الأرض حول نفسها. النجوم هذه بعيدة جدا من أن نلاحظ هي شقد تحركت، فنحن بسبب حركتنا حول نفسنا نشوف النجوم تدور حولنا. حتى لو النجم هذا بنفسه تحرك نحن ما نقدر بسبب المسافة البعيدة جدا جدا جدا جدا جدا جدا نلاحظ حركة النجم هذا وين صار وين رد. لكن النجوم هذه في معلومة وايد حلوة أنت نوهتيني عليها من شوي في السؤال اللي قدرتي لي، أن النجم هذا ممكن ما يكون موجود. صح. فعلا نحن حاليا عندنا نجم في السماء إن شاء الله الشهر الجاي بنبدأ نشوفه بوضوح من بعد صلاة العشاء، اللي هو نجم منكب الجوزاء، متواجد في تشكيلة الجوزاء أو الجبار، اسمه منكب الجوزاء. هذا النجم يقولون أنه خلاص في نهاية عمره، ويمكن في أي لحظة نشوف الانفجار الخاص فيه أو السوبر نوفا. فيقولون العلماء النجم هذا ممكن في وقتنا الحاضر مش موجود، ممكن هو مختفي، لكن بسبب البعد بعد المسافة الهائل جدا نحن قاعدين نشوف الماضي، نشوف ضوء صدر منه من آلاف السنين. فنحن ياسين نترقب اللحظة اللي أول ما بيخفت فيها ضوء النجم هذا ثم ينفجر، والضوء اللي
1: ينفجر في لحظة واحدة. صح؟ على طول يعني
0: انفجارات النجوم إذا صارت ممكن تقعد شهر كامل نشوف نور ساطع جدا مثل نور القمر، بس يكون معانا طول الشهر. سبق ووثقوا العرب والصينيين القدامى تقريبا قبل 1000 سنة عن نجم انفجر في السماء، وقالوا أن شهر كامل الدنيا مضوية كأن القمر موجود.
1: شو المعلومات اللي لازم يعرفها الشخص اللي راح يدخل في نفس مجالك؟ بعض المعلومات الأساسية أن يتعرف عليها، هل هي مثلا المعلومات العلمية، المعلومات عن طريقة التصوير، الكاميرات، العدسات، شو بالضبط لازم يركز؟
0: في مجال التصوير الفلكي له مجال أخوه، المجال هذا الثاني يسمونه الرصد الفلكي. بعض الشباب يحبون يسمونه بالستار جيزنج، تأمل النجوم. حد من الناس يبي يستمتع بالنجوم لكن ما يريد كاميرات ومعدات وغيره، فشو يحب يسوي؟ يحب يأخذ شوي شوي من المعلومات هاي الحلوة عن النجوم، الكواكب، المجرة، ويحب يصير مثلا بتلفونه الشخصي، أو يحب يأخذ تلسكوب صغير ويسير للرملة ويستمتع بالمشاهد الجميلة هذه. فنصيحتي لأي شخص حاب يقترب من مجال التصوير الفلكي أو السماء الليلية أو النجوم، يشوف شو الشيء اللي يلفته. أنا شخص غير مصور، مو بلازم أكون مصور عشان أستمتع بالمشاهد هذه، أسير وأستمتع بعيوني المجردة، بس أحفظ بعض التواريخ. في برنامج مهم أنصح كل الناس يستخدمونه، في برامج في المتاجر للهواتف، في برنامج موجود في المتاجر لتطبيقات الهواتف مثل برنامج سيلاريوم أو سكاي نايت أو بعض البرامج الأخرى، تعطيك محاكاة لسماء الليل في توقيت اليوم. تفتحين البرنامج تاريخ اليوم ويقولك بس وجه الهاتف للنجمة اللي تشوفينها قدامك، بيعطيك اسمها، تفاصيلها، العالم اللي اكتشفها، وتاريخ النجمة هذه. فهذه من أجمل الأمور اللي أنا أنصح فيها أي شخص حاب يدخل هذا المجال، بغض النظر أنت حاب يكون مجالك مصور، باحث، أو حاب أنك تكون تتأمل النجوم وتأخذ لك المساحة الحرة هاي بعد ضغط الأسبوع اللي تمر فيه.
1: وايد سمعنا عن شيء ما أدري الصراحة هل هو شيء واقعي ولا لا، أن الناس صارت تقدر تشتري النجمة وتكتب اسمها على كل نجمة، فيصير هذا الموضوع أصلاً النجمة ما تكون موجودة أو تنفجر، فهل فعلاً راح يكون موجود في هاي الابليكيشنات اللي أنت تكلمت عنها اليوم؟
0: أنا بصراحة سمعت بهذا الشيء لكني مو بملم فيه، بس مؤخراً سمعت أن فيه نجم في السماء أطلقوا عليه اسم الشارقة، أهدوه

0: لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويطول بعمره يا رب، وسموه اسم نجم الشارقة. الجميل أكثر أن هذا النجم اكتشفوا حوله كوكب وسموا هذا الكوكب ببارجيل، وهي شيء من القلاع التراثية القديمة اللي هي أتوقع من زراب المطر أو في شيء في جزء معين من القلاع القديمة هذه، فسموه بارجيل ويدور حول نجم الشارقة. في بعض الاتحادات العالمية تطلق المسميات هذه، لكن بصراحة أنا غير ملم فيها وما أعرف كيف، بس سمعت أن الموضوع صار تجاري وممكن أي شخص يدفع مبلغ يسمي النجم هذا باسمه، باسم زوجته، باسم الشخص اللي هو يريده. لكن هل تكون موجودة في أبليكيشنات المحاكاة النجوم؟ بالنسبة لي النجوم هاي تكون بعيدة جدا جدا جدا من أن نحن أعيننا البشرية تشوفها، لأن النجوم اللي نحن نشوفها في سماء الليل كلها اكتشفوها من زمان وأرخوا عنها وكتبوا عنها الكثير من الأسامي والقصص. في فرق بين النجوم اللي اكتشفناها نحن العرب والنجوم اللي اكتشفوها الصينيين والنجوم اللي اكتشفوها في أفريقيا، تعرفين ليش؟
1: ليش؟
0: لأن الأرض كروية، فمنظور السماء اللي نحن نشوفه في الإمارات غير عن السماء اللي يشوفونها مثلا في بريطانيا، غير عن السماء اللي يشوفونها في جنوب أفريقيا. لو سرتي جنوب أفريقيا أو أي دولة في جنوب كوكب الأرض راح تشوفين نجوم مختلفة تماما، راح تشوفين غيوم في السماء، غيوم كونية جميلة ومختلفة المنظور هذا.
1: بس كيف يقدرون يفرقون بين النجوم؟ في النهاية نقط ولامعة، لكن كيف الواحد يقدر إنه يفرق؟
0: النجوم مثل ما قلت لك مثل الخريطة في السماء. النجوم صح، أنا أتفق معك، تبين نقوط في السماء. لكن كيف نحن نميز النجوم؟ في نجوم منتفخة كبيرة منتظمة عدال بعض. أكيد سمعتي بشيء يسمونه الأبراج السماوية، التشكيلات النجمية والكونستليشن، الدب الأكبر، الجوزاء، الحمل، الصياد. هذه شو كانوا أهلنا يسوون؟ وخلنا نقول أجداد أجدادنا كانوا حرفيا بالمعنى المجازي هذا ينسدحون على الأرض، يشوفون السماء، يشوفون النجوم متشكلة بأشكال معينة، فتدور في مخيلتهم هذه النجوم شكلها تشبه واحد ماسك السيف، يلا خلنا نسميه هذا تشكيلة الجبار. هذه التشكيلة تشبه السرطان أو الكراب السلطعون. هذه التشكيلة تشبه كأنها تشكيلة الدب اللي هو نحن نسميها في الخليج بنات النعش. كان فيه مدينة قديمة كان فيها تاجر. هذا الله معطنا من الخير، معطنا خير لدرجة أنه ما يقدر يحصي المبلغ كم يعطي وكم ياخذ. فكانوا الناس يجون عنده ويتدينون منه فياخذون منها، يعني مثلا يقولوا له يا فلان محتاجين مبلغ كذا، فما يقصروا يعطيهم من الخير اللي عند الله مبارك. وكان في شخص مستغل الموضوع هذا، كان دائما يدين ويخلص اموره. هذا الشخص كانت عنده رتبه انه هو فارس ويروح ويرجع، فالناس تحترمه. يعني قام الشخص هذا في يوم من الأيام التاجر وخسر تجارته، فبدأ يقيس على نفسه، أنا مدين مني فلان، ماخذ مني فلان، فقام وحصل المبالغ اللي عليه لين وصل عند منو؟ عند الفارس. قال له يا فلان رد فلوسك اللي عليك. قال له اغرب عن وجهي، يعني بالمعنى أن يروح علي وأنت مالك أنت مالك فلوس عندي. فزالت حدث النقاش بينهم وغيره. التاجر هذا أو الفارس متوهق، ما عنده المبلغ صرفه، لكن الله يعلم شو سوابه. فمن شدة النقاش صار بينهم مشاجرة لين ما مات التاجر من المشاجرة هذه، أو بلهجتنا يعني ندبغ من الفارس. فالتاجر هذا عنده 7 بنات. فتقول لك القصة التراثية أن 4 بنات شلوا نعش أبوهم في السماء، وثلاثة بنات قدامهم أخروا أو أنهم جدموا. أنا أتوقع أنهم أخروا، ليش؟ لأن واحدة من النجوم لو شفتيها في السماء قدامها نجمتين صغار، تخيلوها عربنا أن هاي البنت حامل. أيوة. فتخيلوا أنهم 7 بنات، 4 بنات شلوا النعش وثلاث بنات أخرا، واحدة منهم كانت حامل. قالوا ما بندفن أبونا في الثرى لين ما ناخذ ثار ابونا من منو؟ من سهيل. سهيل هو اللي كان مد

0: لين. سهيل من سمع بالسالفة أن السبعة بنات ناويلنية، قام الحبيب وشرط وحاول أنه يطلع برا المدينة، لكن البنات متعضات وربعا وراه، لين شاف أنه في نهاية المدينة، ومن شافهم هو ارتاع وشرد. وين شرد؟ شرد لأقصى الجنوب. الحين نحن القصة وين صار معانا؟ في الشمال.
1: هي.
0: شرد إلى أقصى الجنوب، فصاروا البعض يشوفونه في أربعة شهور اللي هي شهور الشتاء بس، في الأفق الجنوبي يطلع سهيل في الأفق ويرد ينزل. فبهذا الشكل أو بهذه القصة عربنا وأهلنا يثبتون المعلومة ويرسخونها في عيالنا أن نجم سهيل في الجنوب وبنات النعش في الشمال. فتسمعين في القصائد المحلية اللي عندنا في دورة الإمارات، وبعض في غنية غناها سعيد الكتبي كان يقول: أنت هونا كسهيل والياه، دومك تعاكسني بسيرك. نجم الياه هو من النجوم الموجودة في كوكبة البنات نعش الصغرى في أقصى الشمال، ونجم سهيل في أقصى الجنوب، متعاكسين تماما. ومن جانب القصة هاي في قصص أخرى أيضا فتوضح لنا كيف كانوا أهلنا ينظرون للسماء هذه، ما ينظرون لها لأنها مجرد نجوم وغيرها، ينظرون لأنها فيها ثقافة، فيها قصص من الفولكلور العربي.
1: دامك مسكت البوكس، نحن عندنا لعبة ترى في البوكس.
0: أوه
1: هي.
0: ولا أدري بها.
1: فنطلب منك بس تاخذ ورقة من داخل البوكس عبارة عن مجموعة أسئلة.
0: بحر ولا بر؟ وأي وقت تحب تطلع؟ أحب البر. قولي ليش؟
1: الطبيعي يعني أكيد بتحب البر.
0: قولي ليش؟
1: ليش؟
0: لأنه ما في رطوبة.
1: ها حلو.
0: أنا ولا رطوبة خطان لا استويان.
1: ومتى تحب تطلع؟ في الليل؟
0: لازم في الليل. في الليل ورطوبة عندنا؟ أوه سامحيني. فأحب البر وأحب وقت الليل، إن الوقت يكون هادي ما في رطوبة، ونستمتع بالسماء والنجوم.
1: وفي الشتاء؟
0: أكيد في الشتاء. بس في التصوير الفلكي نحن في الصيف شغالين، والموسم هذا عندنا يعتبر الذروة.
1: صدق؟
0: ليش؟
1: ليش؟
0: لأن هذا موسم مجرة درب التبانة. مجرة درب التبانة بس تظهر في الصيف، ويوم نظهر في الصيف هذا تحدي كبير علينا وعلى سلامتنا. ليش؟ لأن في البر هذا يكون موسم حركة الزواحف، عندنا هذه موسم الحشرات والزواحف، الله يكفيكم شر الكائنات الموجودة في البر مثل الثعابين، العقارب والعناكب. ففي فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة والرطوبة تطلع الحيوانات والزواحف هاي تبحث عن غذاء لها، فهذا تحدي كبير لسلامة المصورين. فأنا من هذا المنبر أنصح كل المصورين واللي حابين يدخلون في هذا المجال يتقفون على أعمارهم في فصل الصيف من الحرارة والرطوبة. هذا موسم حركة الثعابين، وعندنا في بلادنا الحبيبة عندنا نوع معين من الثعابين يسمى بأم جنيب. ممكن هاي يكون هو النوع الوحيد أو من جانب نوعين أخرى من نوعين ثانيين يكونون سامين، وهم شديدين السمية لأنهم تكيفوا على أجواءنا. وعندنا العقارب، أنا في كذا ورشة سويتها قبل شهرين، وكانوا المشاركين معي في رحلة التصوير، وقدرنا في هاي الرحلة تقريبا نشوف فوق 5 عقارب. وكان في واحد من الشباب موجود أحب أشكره اسمه عبد العزيز الصيعري، كان موجود ويجمع العقارب هاي من حولهم حواليهم علشان ما توصل لهم. كيف كان يجمعهم؟ في كاشف اسمه كاشف العقارب، هي بالضوء الفوق بنفسجي، مجرد أن نأشر على الأرض نشوف شيء يلمع. سبحان الله العقارب فيها شيء في جسمها يشع إذا أشرتي عليه المصباح هذا. فكنا نحاول نشد العقارب عند المشاركين علشان ما يخافون وما تقارب السلامة لصحتهم.
1: صح.
0: فهذه النصيحة مهمة جدا، أنصح المصورين اللي بيسيرون في فصل الصيف ينتبهون من موضوع العقارب، يأخذون معهم كشاف العقارب ويبتعدون عن الشجيرات المنخفضة لأنها هناك تقريبا تتركز الزواحف.
1: يعني تفضل أنك تكون في جروب أحسن من أنك تكون بروحك؟
0: أفضل أنهم يكونون الشباب في مجموعة ويكونون في مكان فيه إرسال، ولما يظهرون عدد سيارات، لأن يوسف الله يبارك فيه إن شاء الله ويبارك فيكم جميعا، صارت لي وايد أمور، صارت لي وايد أحداث، كنت أصير الرملة الروحي، فأغرز في الرملة اطلب شباب ساعدوني. نحن وين نجيك؟ انت في نص الرمله بعيد، اقرب مدينه لك 100 كيلو، منو بيجيك؟
1: شو القصه اللي مستحيل تنساها؟ كانت يعني كانت اكبر تحدي بالنسبه لك.
0: في مره من المرات كنا سايرين انا واثنين من المصورين، سايرين لمنطقه يسمونها بوتيس، اسمها غريب شوي. هاي المنطقه بين العين وابو ظبي جنوب الخزنه.
1: أوكي.
0: في بوتيس في مكان في عرقوب كبير وحوله في غيط مهجور، غيط يعني نفس مزرعة قديمة. كانت لمناصير كانوا في هذه المنطقة، أو المزرعة هذه تابعة يعني تابعة لهم، لكن الظاهر أنها يعني بسبب بعد مسافتها وغيرها تركوها في هذاك المكان. ففيها تقريبا يمكن 4 أو 5 نخيل وشكلهم مميز جدا في الرملة. فبغينا نوصلها، طريق وعر، كملنا شهور. الشارع هذا ما حد ساق فيه، اللي هو طريق رملي كاتش نحن نسميه. فنحن صرنا في الصيف، صيف كله عراقيب الصغيرة هذه جاية على الشارع، فبصعوبة وصلنا للمكان. فيوم وصلنا للمكان الحين بنوقف السيارة، وقفت السيارة في رملة نحن نسميها رباض، الرملة الرباض اللي هي الرمال الخفيفة المتحركة.
1: حلو.
0: فلما ثبتت السيارة فوق الرباضة هاي غرزت.
1: أوه.
0: وما في أي مجال أنها تطلع. فقعدنا من الساعة تقريبا 12، تركنا السيارة، صورنا، خلصنا، رجعنا لين الساعة 7 الصبح نحاول نحرك السيارة، ما نقدر.
1: أوكي.
0: حاول اتصلنا في العمليات.
1: بس وين رحت وين أقرب مكان كان لكم؟
0: نحن بعدنا مغرزين.
1: لا، أن لما خليتوا السيارة وروحت
0: رحنا صرنا نصور النخيل هذه. الغيط المهجور، صورنا الغيط النخيل ورجعنا قبل الفجر، رجعنا على الساعة 3-4 نحاول نظهر السيارة، ما قدرنا. يوم خلاص تيقننا يقين أن السيارة مستحيل تطلع غير بمساعدة خارجية، نحاول نتصل في حد، مو في إرسال. فارتفعنا فوق عرقوب، حاولنا نتصل على الشباب نحن مغرزين في هذا المكان، لأن الساعة 4 الفجر منو بيجاوب لنا. فقلنا خلاص ما له غير نتصل في العمليات، والعمليات جزاهم الله خير تجاوبوا معانا وكلمونا، قالوا لنا بنرسل لكم دورية للمكان بتحاول أنها بتشلكم أنتوا، بس ما بتقرص السيارة، بتشلكم أنتوا بس، أهم شيء تكونوا أنتوا بخير، وعقب أنتوا دبروا عماركم كيف بتظهرون بتطلعون السيارة. قالهم جزاكم الله خير. للأسف الشديد السيارة دورية اللي تحركت في منتصف التقير غرزت. فقالوا دام الموضوع وصل لهذه المرحلة أنتوا في منطقة صعب الوصول لها، مالنا غير أن نحرك لكم طيارة هليكوبتر تي وتشلكم إلى مكان آمن. فقبل لا نعطيه الموافقة أنه خلاص يعني هذا القرار الأخير، اتصلت بشخص اسمه عبد الله الحبابي. هذا الريال كان توه جاي من السعودية، كان كاشت في منطقة أبها وتوه واصل الإمارات. واصل متى؟ قبل صلاة الفجر، يدوب أنه صلى الفجر وحط راسه على الشبرية بيرقد، شافني متصل بمرتين وكاتب له على الواتساب. قال عبد الله في نفسه مستحيل يوسف يكلمني إلا أنه مغرز، إلا أنه في شيء. قال نشيت وأنا في لذيذ النوم توني جاي من السفر، بس عرفت أن الشيء شيء فيك. قلت له نعم، أنا مغرز في مكان بعيد جدا عن الناس، أنا في بوتيس من العين يمكن حول 150 كيلو 140 كيلو، من أبو ظبي حول 100 كيلو. فقال لي مو مشكلة، بنطرش لك فريق العين للإنقاذ التطوعي وبنحرك لك 3 سيارات. قلت له زين جزاك الله خير، علشان نبلغ العمليات أن في حد جاي يساعدنا. وجزاهم الله خير، حركوا السيارات وبلغنا العمليات أن في حد جاي يساعدنا. وراعي العمليات تم كل شوي يتصل فينا، أتوقع كان اسمه سعيد الكعبي، كان كل شوي يتصل فيني، ها بشر شو أموركم أنتوا بخير؟ قلت لهم الحمد لله نحن بخير، ونتريى الدعم من الشباب يجونا من العين. لين وصلونا الحمد لله يمكن على الساعة 10 الصبح 10-11، كانت توها بادي الشمس تحمى وحر ورطوبة مش طبيعية. لكن تعلمنا من هذا الدرس أن لو نسير للرملة لازم على الأقل نبلغ الناس اللي حولنا أن نحن رايحين للمكان هذا، ونحاول قدر الإمكان أن نكون سيارتين 3 سيارات، لا قدر سيارة غرزت ولا شيء تكون المساعدة موجودة. في حال استنزفنا المحاولات هذه كلها نلجأ لمنو؟ لفرق الإنقاذ التطوعية.
1: صح.
0: في مدينة العين أنا أشكر فريق العين للإنقاذ التطوعي، ما شاء الله عليهم شغلهم جميل جدا في مدينة العين. كذلك في الإمارات الشمالية في عدة فرق للإنقاذ التطوعي، ودائما انا احب يعني اشكرهم لانهم ما شاء الله عليهم يساعدون الناس بدون مقابل.
1: فأي
0: شخص حاب يدخل المجال هذا لازم يوعي بالسلامه، لازم ينتبه على نفسه من ناحيه الزواحف التحديات. المجال هذا مو بمجال وردي تعال وسير وتوصل لنتيجه، لازم شوي تقدم بعض التنازلات، لازم تثقف في نفسك في المعلومات. الحين شو قمت اسوي؟ الشباب اللي عندنا قاموا يسوون مثل جروبات، اقول لهم يا شباب انا ساير للمنطقه الفلانيه،
1: حلو،
0: اللي بيجي منكم يا مرحبا بابا. فخلاص الحين الجماعه هذين يمكن 10 اشخاص يعرفون انا وين ساير وشو عندي، احتجت مساعده لابد ويكون حد منهم قريب مني.
1: لاي شخص اليوم يتابعنا على هذا البرنامج ممكن يسال نفسه، خاصه البنات تسأل نفسها، هل ممكن أن بنت تدخل في مجال مثل هذا ولا يعتبر خطر شوي على البنات؟
0: السنة الأخيرة اللي هي سنة 2025-2026 بديت أشوف بنات من الإمارات وبلادنا الحبيبة يدخلون المجال هذا، وأنا انصدمت أن ما شاء الله أشوف مثلا فلانة عندها تلسكوب كبير، فلانة مصورة المشهد الرائع للسماء وللمجرات. فحتى يوم قمت أسوي الورشات لرحلات التصوير ما شاء الله في عدد من البنات يدخلن هذا المجال ويصورن، وبالعكس مثل ما الشباب يعني مثلا يقدرون يدخلون المناطق معينة في الرملة، البنات مبشطر عنهم وبقل عنهم عفوا، في كثير من البنات ما شاء الله عليهن دخلن لهذا المجال وأبرزن نفسهن. فلكن بعد أنا أفضل أنهن يحتاطن ويأخذن بالإجراءات ويبلغن الناس اللي يبلغون الناس اللي حولهم بموقعهم بمكانهم، لأن مثل ما تعرفين المناطق اللي نحن نشوف فيها النجوم شوي بعيدة وأحيانا ما فيها إرسال فتتطلب بعض الاحتياطات.
1: بنختتم وياك يوسف بالصورة اللي انتشرت واللي حطوها ناسا، حابين نعرف عن هاي الصورة.
0: هذه الصورة كنا بالصدفة أنا وزميلي عيسى الجسمي في رحلة إلى محمية العلا في المملكة العربية السعودية، كنا سايرين نصور جمال السماء لأن منطقة العلا منطقة نظيفة جدا من التلوث الضوئي. فوقت تصويرنا خلينا الكاميرا باتجاه عنقود الثريا اللامع، وكنا في نهاية اليوم متعبانين، وسبحان الله بالصدفة مر شهاب أخضر لامع قدام عنقود الثريا بالضبط، سبحان الله كأن حد راس منه في هذا المكان، مكان تواجده كان جميل جدا. الحمد لله توفيق من الله، الصورة نجحت ورفعتها إلى ناسا اللي هي مجلة أبود، ووافقوها ووافقوا عليها ونشروها في أغسطس 2025، وهذا وسام يعني من أبرز من أجمل الإنجازات اللي قمت بها في مسيرتي الفلكية، أن مجلة تابعة لناسا تنشر وتعتمد واحدة من الأعمال اللي قدرنا نصورها من سماء الجزيرة العربية.
1: يعطيك العافية يوسف، استمتعنا معاك في هذه الجلسة اليوم، كل الشكر لك.
0: الله يعافيك وشكرا لكم للاستضافة.
1: يمكن تشوف النجوم في كل يوم، لكن اليوم عرفنا أن وراء كل نقطة نشوفها قصة وتفاصيل أكبر مما نتخيل. إذا عشتوا واستمتعتوا معنا في هاي الرحلة لا تنسونا تتابعونا في برنامج بودكاست إماراتي، وشاركونا شو هي أكثر معلومة فاجأتكم في الحلقة. شوفكم على خير، كنت وياكم أنا وردة الحمادي.
2: هذه كانت نهاية قصة لكن مو بنهاية بودكاست، هذه حكايتنا لليوم، حكاية موهبة إماراتية بدأت بالشغف وكبرت بالإصرار والاستمرار. كنتم مع بودكاست إماراتي مع وردة الحمادي.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: الله عليكم. الله الله الله سنت.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: مشكورين يا شباب، والله يعطيكم العافية يا حبايبي، ما قصرتوا كيف يا حبيبي. تسلمون.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

فن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين.

0: يقول انت أميرة.
1: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
8: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
9: يا الله شو هالحر.
10: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
9: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
10: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
9: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
10: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
9: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
10: أوف، لهالدرجة؟
9: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
10: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
9: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
10: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
8: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: فخورين بالإمارات.
12: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
11: فخورين بالإمارات.
13: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ألو منصور، تتذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ بالعاصمة أبوظبي 27-38، دبي 24-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 26-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 29-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: عشت وشكرا شكرا شكرا.
1: صوت الملاعب
2: محاولة ملعوبة وكرة تتحرك بشكل حلو. الله الله يا فنان الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: تسكو بيوم طويل، يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم
3: منك
1: عندنا شي دي، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

0: والعافيه.
1: على البحر،
2: على البحر،
1: او في البر،
2: او في البر،
1: او يمكن تكون في الجو،
2: او يمكن تكون في الجو،
1: نحن وياك وين ما تكون. إمارة

0: يعطيكم العافية، شكرا.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: سيداتي آنساتي سادتي،

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: يا سلام، أخيرا وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
1: راشد تعال اتغدى، تأخرت.
2: زين زين أمي،
0: أمي أقدر أقول لك شيء؟
1: هي الغالي قول، عسى ما شر.
0: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
1: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه أشوف.
0: هذا هو في التلفون.
3: أحسنت يا راشد أنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
0: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
3: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على امارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: للكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلان سين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-39، دبي 23-37، الشارجة 23-36، عجمان 23-36، أم القيوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: لك بيوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة
2: كل يوم
3: منك
1: عدنا شي دي وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

الهوى هواكم وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم.

مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب.

موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارة أم تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تبدأ تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: يلا سوا.
1: الله عليهم.

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر
1: سامح.
0: ما في هجمل من اللي يسامح.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
7: يا سلام، أخيراً وصلت للمستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة، أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
8: راشد، تعال تغدى، تأخرت.
7: زين زين أمي. أمي، أقدر أقول لك شيء؟
8: هي الغالي يقول عسى ما شر.
7: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
8: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
7: هذا هو في التلفون.
9: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
7: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
9: لا تخاف أبداً، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عوض، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.